الله أكبر. التحية السلام عليك السلام على عباد الله ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita melaksanakan salat ghaib untuk almarhum Kyai Haji Ahmad Sayuti Hasan bin Hasan Bisri. As-salah jami'ah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Allahu Akbar.